0: 达成的第一阶段停火协议，结束了加沙地带大规模战事，但无人机袭击和军事行动至今仍在继续。加沙地带卫生部门本月7日数据显示，三年来已军军事行动已造成超过75,000名巴勒斯坦人死亡，175,000人受伤。自2025年10月停火协议生效以来，仍有1,500多人死亡，5,000多人受伤。凤凰卫视综合报道。
1: 位于加沙地带中部的努塞赖特难民营的奥达医院日前宣布，由于发电机频繁的故障且长期缺乏燃油和备件，院方除急诊和接待部门之外，所有其余的医疗服务和科室已宣告停运。而这一场迫在眉睫的电力与人道危机威胁着患者的生命。我们来看本台特约记者发自加沙的报道。
2: 位于加沙努塞赖特难民营的奥达医院宣布，因出现电力危机，医院内除了接待处和急诊以外的所有医疗服务与科室均已停运。الآن
3: لا يوجد أي مصدر طاقة في مجمع العودة، وتم التواصل مع وزارة الصحة وجميع الأطراف المعنية بهدف توفير مولد حتى نتمكن من صيانة المولدات الكهربائية في ظل هذه الظروف الصعبة، عدم توفر قطع غيار وعدم توفر الزيوت وعدم توفر الفلاتر، إلا أننا نحاول جاهدين من خلال خلية أزمة.
2: 澳大医院方面称，本次被迫停运是由于为设施供电的发电机组频繁且持续发生故障，导致患者护理所需的医疗设备及关键科室无法正常运行.
3: إذا استمر هذا الحال لفترات أطول، ستكون هناك كارثة إنسانية وستتوقف جميع المستشفيات بما فيها المرافق الكبرى. وأتحدث هنا عن مستشفى الشفاء ومستشفى مجمع ناصر الطبي.
4: جيت على مستشفى أتعالج، بلقيت الأمور كلها في طاقم طبي بس فيش خدمات وكله واقف. رحيل أنا مضطر إن أطلع وين على مستشفى تاني وبدها مسافة. يعني في جهد وفي الوضع شوي تعبان.
5: أنا جيت أتعالج لبنتي بس لقينا الدكاترة مش موجودين والأبواب المستشفى مسكرة، وإحنا بنطالب منكم يعني المستشفى تفتح عشان يمارسوا جهدهم يعني القيم.
2: 这次医院停运进一步加剧了加沙中部民众面临的人道主义与卫生困境，尤其考虑到他们高度依赖这家医院来获得基础及专科医疗服务.
6: The fuel crisis, power outages, and generator failures in the Gaza Strip have brought essential services to a near total collapse, compounding the humanitarian and health suffering of the population. The resulting failure of medical equipment poses a direct threat to patients' lives. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
7: 下一节回来我们继续关注。特朗普再次承诺，如果共和党赢得中期选举，将全民派遣。
1: 韩国信息泄露事件涉及范围扩大，AI引发了安全隐患。